0: فهاد الحياة ما كتبتك كنعيش لاجينا نشوفو فهاد البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفو فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش فهاد البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيتو نبيعو نشري في الحرام ضميري ما باغيش شاقول العقل يتكلم هاد المحنة غدوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير مول كاراتي بخبي وعندنا رئيس كبير
1: راديو نعنع خيزونت جزء فلسطين صافي
2: بابور بابور حراقة طالب لي دير لي ماما ماليزيا وين يعيشوا في الطريق
3: 1 2 3
4: نعنع راديو